براني دزيت باب حليت بلاد وانا براني لا في بلاد بعيدة كسحة من داف وانا وحداني ننسى اللي كان ونحفل ننسى.

انا براني انا حفيت من البعد حفيت وانا براني عشرت ناس معلي ام لم وانا وحداني

سواح انا براني دزيت باب حليت بلاد وانا براني لا في بلاد بعيدك اصحى من داف وانا وحداني ننسى اللي كان ونحفل ننسى

وانا براني انا حفيت من البعد حفيت وانا براني عشرت ناس معلي املام وانا وحداني